الحر مين دو يحاسب مين دو يحاسب مين بيسأل عاللي مش سائل خربشنا انا قائد القافلة والقافلة تحمل 100 مشروع 100 شاب مش طايح

بوم بعقبه تيتك عقبه انا وما تعد مساحه منطلق منطلق اني مخ اكبر منك بديتي انك مساحه يومك عادي يعتقد البعض مقبول بيعك عادي تيتك عادي

هم تعاد مزاح منطلق منطلق إني مخ أكبر منك بديتي إنك نساعي معك عادي يعتقد البعض مقوي بيعك عادي أنت بتحكي حكي عادي.